0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم. برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية. بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية، الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية، إيطاليا. بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. حرف الجر. الجزء الأول.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كيف حالكم؟ كل شي في أمل؟ لا إيوة. أش حالكم مع الدروس؟ ما حدكم؟ أنتم كتقدموا؟ كيف كتشوفوا؟ والمعرفة ديالكم باللغة العربية وبالقواعد ديالها كتزيد التعمق، وهذا الشيء طبيعة الحال ما كيعود عليكم إلا بالفائدة والخير إن شاء الله. في الحلقة اللي فاتت كان عندنا درس شفنا فيه من جديد الأجزاء ديال الجملة، وشتنا فيه الجملة من أش كتكون. لقيناها كتكون من الفاعل، يعني اللي كيقوم بالفعل، اللي كيقوم بديك الحركة بديك الحاجة. وشفنا المفعول به، يعني هذيك الحاجة اللي كتدار بها ديك الحركة. وشفنا حتى قلنا الحرف ديال الجر اللي إن شاء الله غادي نتعرفوا عليهم مجموعين في عما قريب، والاسم المجرور ديالو اللي كيعطيه المعنى، لأنه لأن بلا به

ما كيكونش ما كيكملش المعنى، فهو كيجر المعنى من هذاك الاسم. واش قلنا ان الاسم كياخد كسره او جوج ديال الكسرات، والحاجه اللي قلنا كتكون هي تدارت بها الحركه يعني المفعول به قلنا كياخد الفتحه، والفاعل اللي كيكون هو البطل ديال ديك الحركه يعني هو اللي قام بهذاك الفعل.

أعطيتكم تمرين كانت فيه فقرة صغيرة كتكون من ثلاثة ديال الجمل إلى عقلته. الجمل كانت على هذا الشكل، نشوف الأوراق ديال اللي فيهم أربعة ديال السطور.

عندي هنايا الكلمة غادي نكتب لكم الجمل. فهم الطالب الدرس بسرعة. وكتب رسالة إلى صديق ووضع الرسالة في الظرف أعزائي. كانت هذه هي الفقرة ديالنا أو لا الجمل ديالنا اللي كانوا تمرين في الحلقة اللي فاتت. المطلوب منكم كان هو أننا نسطر على الفاعل، يعني هذاك الإنسان اللي قام بهذاك الفعل بالزرق، وأننا ندور على الحركة ديال آخر الكلمة منين تكون ضمة بالزرق، أننا نسطر على المفعول به يعني على الحاجة اللي تدارت بها الحركة، قلنا نسطر عليها بالأحمر ونديروا الفتحة ديالها ندور عليها بالأحمر. وقلنا أننا نسطر على الكلمة اللي مسبوقة بحرف جر، وحرف الجر اللي قلنا كيجر من الكلمة المعنى وكيكون عنده الكسرة أو لا كسرتين في آخر، وكيكون في الاخر ديالو كسرة او كسرتين. نبداو قبل ما نبداو بالفاعل نحاولوا نفهموا عاود من جديد هاد الجمل ديالنا. قلنا حتى بالدارجة كنقولوا فهم الطالب الدرس بسرعة، واكتب رسالة لصديق، ووضعها ووضع الرسالة في الظرف يعني في الجواء ديال البرا. هانتم كتشوفوا انه ما كاينش شي فرق كبير، يلا الاختلاف كان في كون هنا كنقولوا الظرف وفي الدارجه عندنا كنقولوا الجواء ديال البرا. الى حاولنا ان ننطقوا او نقراو الجمل ديالنا غادي تجي على هذا الشكل باللغه العربيه. فهم الطالب الدرس بسرعه وكتب رسالة إلى صديق ووضع الرسالة في الظرف. يعني هنا شكون اللي فهم؟ اللي فهم هو الطالب. الطالب خصنا نسطرو عليه قلنا بالأزرق، ولأنه هو اللي قام بالفعل بطبيعة الحال خدا هنا يضمة، وهنا دورت عليها بالزرق. نحاولوا هنايا نسمعوا مزيان واش كاين شي صوت اخر ديال الضمه. الدرس بسرعه وكتب رساله الى صديق ووضع الرساله في الظرف.

ظرفي. هنايا ما سمعنا باقي حتى صوت ديال الضمه، لقينا حوايج ما كاين حتى شي بطل اللي كيقوم بهم، لقينا حوايج تداروا. اذا شكون اللي دار هاد الحوايج؟ اذا هاد الحوايج كلهم قام بهم بطل واحد اللي كان هو هنايا عندنا هو الطالب. اجي نشوفو نقلبو على اشنو اللي تدار، ومن بعد نشوفو فين ولا كيفاش. فهم الطالب الدرس، يعني هذا الطالب فهم شي حاجه. هذه الحاجه اللي فهم اشنا هي اللي تدات بها هذه الحركه ديال الفهم هي الدرس. الدرس من طبيعه الحال هنا كتشوفوا النطق كيف نطقتها في الاخر بالفتحه، اذا غنستر عليها بالاحمر لانها هي المفعول به، لان ودائما كنا الفتحه كنديروها الى عقلتو بالاحمر كيف ما الضمه كنا كنديروها في الاول بالازرق. كي دار هذا الطالب تفهم الدرس؟ هنايا كنشوفوا كاين الباء ديال حرف الجر، حنايا غادي نشوفوه ان شاء الله قريب، وعندنا بسرعه، يعني هنا كاين كاين وصف ديال هذا الطريق ديال الطريقه ديال الفهم كيف كانت. وشكون اللي عطاها لنا هنايا؟ عطاتها لنا هاد الباء ديال حرف الجر، وعطاها لنا هاد الاسم المجرور اللي جراتو الباء باش يعطينا المعنى الجملة ديالنا، لان حتى فهم الطالب حتى هي راه جملة صحيحة. فهم الطالب، شكون اللي فهم الطالب؟ ولكن ملي كنزيدو الدرس كنزيدو نفهمو الناس، وكنت حنايا كنفهمو معاهم اش فهم هاد الطالب. بعد عندنا بسرعة، يعني هنايا كنزيدو نتعمقو كتر كيف فهم هذا الطالب. اذا عندنا هنايا جوج ديال الكسرات، اذا هاد بسرعة غنسطر عليها بالاخضر لانها قلنا الاسم المجرور بالباء، وحنايا غنشوفو ان شاء الله قريب هاد حروف الجر كاملة. عندنا وكتب رسالة إلى صديق. عندنا هنا و في الدارجة كنقولو أو، يعني باش نكملو راه كاينة شي حاجة أخرى، يعني راه كيتسمى حرف العطف، باقي المعنى ما كملش، يعني كتعطف على المعنى وكنزيد تعطينا تكمل لينا المعنى. وكتب رسالة، وكتب رسالة لمن إلى صديقين. هنا كنشوفو شكون اللي كتب الرسالة؟ ما لقيناش اللي كتب الرسالة، ولكن المعنى كيقول لنا بأن هذاك الطالب هو اللي كتب الرسالة، يعني هو اللي فهم الدرس وهو اللي كتب الرسالة. وكتب أش كتب؟ رسالة. رسالة كانت هي المفعول به، يعني هي الحاجة اللي أش الحاجة اللي استقبلت هذيك الحركة، اللي استقبلت هذاك الفعل ديال الكتابة رسالة. إذن هنايا رسالة قلنا كتجي هي المفعول به، خدات هنايا كنشوفو فيهم الفتحتين، إذن غنسطرو عليها بالأحمر. بالحق لمن هذيك الرسالة تكتبت؟ واش الصديق هو اللي كتبها؟ لا، الصديق غير تكتبت ليه، يعني عندنا هنا إلى صديقين الواحد صديق. هنا كان الصوت اللي كنسمعو الصوت ديال إن، ديال هنايا كاين الجر لأن كاينة إلى من قبل، وإلى قلنا أنها كتجر لنا المعنى، كتجر الاسم باش يعطينا معنى ونزيدو نفهمو من خلاله المعنى ديال الجملة ديالنا. عندنا هنا إلى صديقين، إلى صديقين غادي نسطر عليها بطبيعة الحال بالخضر لأن شنو؟ لأن فيها قلنا الكسرتين. عندنا عاود كنلقاو نفس هذيك و وضع الرسالة في الظرف.
في نظركم شكون اللي وضع هذيك الرساله في الظرف؟

وش وضعها وش وضعها الصديق؟ الصديق غادي يتسلم الرسالة. إذن ماشي الصديق اللي وضع الرسالة، إنما دائما الطالب هو اللي وضع الرسالة. إذن شكون اللي استقبل هذه الحركة ديال أنها توضع في الظرف؟ شكون اللي كان المفعول به؟ شكون اللي تدارت بها هذه الحركة؟ كانت الرسالة. الرسالة كيف كنشوفوا هنايا، خدات فتحة، غادي نسطروا عليها بالحمر لأن كانت هي المفعول به، وخدات غير فتحة واحدة بحال الدرس، ماشي فتحتين. علاش؟ لأن كاينة الألف واللام، الرسالة. وفين توضعت هاد الرسالة؟ الرسالة توضعت في الظرف، يعني في الجواء ديال البرا، في الظرف، يعني هنايا في وحدة من حروف الجر، وهنايا كاين الكسرة، والظرف غنسطروا عليه بالخضر، والخضر الكسرة ندوروا على تاية بالخضر، لأنها كانت هو اسم الاسم المجرور بفي. أعزائي، هكا التمارين ديالكم خصهم يكونوا، يعني الطالب غادي خصو يكون مسطر عليه بالزرق والضمة مدورين عليها بالزرق، الدرس غادي يكون مسطر عليه بالحمر والدوارة على الفتحة بالحمر، بسرعتين خصها تكون مسطر عليها بالخضر ويكون الفتحتين مدور عليهم بالخضر، رسالة خص يكون مسطر عليها بالحمر والفتحتين فوق التاء المربوطة، عندنا إلى صديق عنده كسرتين، وعندنا الصديق خصنا نسطروا عليها حتى هي بالخضر، لان الكسره زمان كنا كنديروها بالخضر، وانا طلبت منكم ان الاسم المجرور تسطروا لي عليه بالخضر. عندنا الرساله نفس الشيء، لان مفعول به خصها تكون بالاحمر، الظرف بالخضر لانها الاسم ديال المجرور ديال الاسم المجرور في. هذا كان هو التصحيح ديالنا ديال الدرس اللي فات، يعني شفنا المفعول به، شفنا الفاعل، شفنا الاسم المجرور. غادي نشوفوا الاسم المجرور وباقي الحروف ديال الجر، ولكن قبل ما نشوفوهم غادي نطلب منكم تعطيوني بالكم، غادي تقول لي كنوجدكم عاود لشي مع اخرى. أعزائي، قلنا أن دائما التنوين قلنا كياخد التنوين بالفتح اللي هو هذا، أنا ندير لكم هنا بالحمر، قلنا كياخد ألف وكياخد جوج ديال الفتحات. هذا في الحالة إلى ما كانش معرف، إلى ما كانش فيه ال. انما اعزائي غادي تكونوا لاحظتوا ديك المره كتبنا شربت شايا او لا شربت قهوه، شربت قهوه، عندنا هنايا قهوه على هذا الشكل، كيف ما شفنا شويه هذا. عندنا رسالة، كتب رسالة، هنا غادي تقولوا لي علاش دليلة قلتي أن التنوين كياخد التنوين ديال الفتح كياخد الألف في نهاية الكلمة، وعلاش هنايا التاء مربوطة ما درتيش لها الالف. اعزائي التاء مربوطه، الا درت لها الالف غادي تجي بحال هكا، غادي تجي بحال هكا، وهكا ما غاديش تبقى مؤنثه. التاء مربوطه، التنوين ديال التاء مربوطه كيجي دائما على هذا الشكل، هذه هي الحاله اللي ما كنديروش فيها الالف، كنديروا فيها الفتحتين فوق التاء، وهذه القاعده كتمشي دائما مع التاء المربوطه. التاء المربوطه، التنوين ديال التاء المربوطه كياخذ الفتحتين على هذا الشكل. خطا خطا خطا اننا نحلوا هذيك التاء ونديروا لها هكا، لان هاد التاء مربوطه هذه او لا هذه
كتعني لنا الكلمة راها كملات. وإلا عاود حليناها وزدنا لها ألف ما كتبقاش هي النهاية ديال الكلمة، كيولي الألف ونهاية الكلمة. إذن التمربوطة كتاخد التنوين ديالها على هذا الشكل، كنديرو فقط الفتحتين منهم التاء، ما كنحتاجوش في هذه الحالة الألف. دابا غادي نحاولوا نشوفوا جمل اخرى مع بعضنا ونحاولوا نشوفوا فيها حويجات من اللي غادي نشوفوا اليوم في الحلقه ديال اليوم. والحلقه ديال اليوم كتتعلق بحروف الجر. في في المساء رجع إبراهيم من السفر ووجد أمل في المحطة.

في المساء رجع إبراهيم من السفر ووجد أمل في المحطة. هنايا ممكن هاد الفقرة أو لهاد الجملة الطويلة أو هاد الجوج جمل نقراوهم بالتدريج. في المساء يعني في العشية رجع إبراهيم من السفر ووجد أمل في المحطة. إذن واش شي فرق كبير كاين؟ غادي تقولوا لي لا، غير كان هذيك القواعد اللغة اللي ما عارفينش أو اللي بديتوا دابا راكم كتعرفوهم، هما اللي كيعطيونا الحركات، وهذوك الحركات هما اللي كيخليونا كيعاونونا باش نفهموا، حيت راه ماشي كنزوقوا بهم ولا كنطقوا بهم باش نسمعوا شي موسيقى، الا الحركات راه كيعاونونا باش نفهموا المعنى ديال الكلمه، لان هكا كنعرفوا كل كلمه لاش لايقه وشنو هي بلاصتها، ومن طبيعه الحال المعنى ديالها كيوضح لينا وبزاف. عندنا في المساء، في المساء عندنا كنهضروا على يعني الوقت هنايا كانت العشيه، في العشيه في المساء. شوفوا معايا هنا درت في، هنا درت الكسره، شوفوها ها هي شفتوها. رجع إبراهيم من السفر، رجع إبراهيم من السفر، شوفوا هنا كاينه مينا، شوفوا ووجد أمل في المحطة، ألقى أمل بنته فين؟ في المحطة، شفتوا في ها هي وهي عندها هنايا، شوفوا شنو عطاتنا الكلمه اللي من وراها، خدات كسره واحده، وممكن تاخذ جوج ديال الكسرات الا ما كانش الالف واللام. اعزائي في امينا وحدين من الحروف ديال الجر، حروف الجر

كي قلت لكم وشرحت لكم شحال هذه ولكن غير بعجالة، هما أنهم هادوك اللي حرف بوحدهم ما كيعطيو حتى شي معنى. كنقولوا في، مينا، إلى، ما كيعطيونا حتى شي معنى، ولكن إلى جروا لنا كلمة غادي يجروا من ديك الكلمة معنى. ملي كنقولوا في المسائي فهمت بعدا راه في العشية. ملي كنقول من السفر كنفهم بأنه من السفر. ملي كنقول في المحطة كنقول راه في المحطة. هادو كيتسموا حروف الجر، هما شوية مجموعة شوية أكثر، غادي نكتبهم لكم هنا. كيبداو ب من، الى، كنقول مشيت البحر الى البحر، الى، من الى، عن، على، من الى، عن، على، في. هادو اعزائي بقي اسمحوا لي بقي مع، مع، من الى، عن، على، في، مع. هادو اعزائي كيجيو مفصولين على الكلمه، يعني كنكتبوهم هما الاولين عاد كتجي الكلمه من وراهم، ما كيتلاصقوش مع الكلمه، ولكن عندي جوج كيتلاصقوا مع الكلمه، هما بي، لي. كنقولوا من، يعني من، من شي بلاصه. كنقولوا الى لشي بلاصه. كنقولوا عن، يعني كي كنقولوا من، عن، عن قرب يعني من بلاصة قريبة، عن بعد على بلاصة بعيدة، على كتعني فوق، في كتعني الداخل أو لا في هذيك يعني في كي كنقول كي المعنى ديالها بالدارجة هو نفسه بالفصحى، مع يعني مني كيكون مع شي حد أو لا مع شي حاجة، بي يعني كتشرح لنا ديك الطريقة باش مش هذاك الانسان ولا باش وصل ولا باش درت هذيك الحاجه، لي يعني لديك الحاجه. عندنا بي ولي قلنا انها كتلصق، وعندنا وحدين اخرين كيتسموا هما بالحق ظروف ديال المكان ولا ظروف ديال الزمان، ولكن في نفس الوقت كيعطيونا نفس المعنى ديال حروف الجر، وكتطبق عليهم نفس القاعدة، وهما كنعني بهم فوق، تحت، وكتعرفوا تحت وفوق، أمام يعني قدام، وراء، هذه مجموعه غادي نحاولوا نشتغلوا عليها باش نحاولوا نفهموها مزيان، نديروا تمارين ديالها ونشوفوا هادو اللي كيتلاصقوا مع الكلمه كيف كيجيو، غنشوفوهم في الاخر ان شاء الله، ونشوفوا هادو الاخرين اللي ما كيتلاصقوش كيف كيجيو.

شفنا ان ابراهيم رجع من السفر، نشوفوا كي دار مثلا ترجع للدار. غادي نديرو هنايا ذهب إبراهيم وأمل إلى

0: الداري. شوفوا معايا هنا، الدار هي كتاخد الكسرة، علاش؟ لأن سبقها هنايا إلى، شفتوا؟ عقلتوا نهار أسامة طرطقات له الكرة مع من كان كيلعب؟ اللاعبة أسامة مع الكلب بالكرة. شفتوا؟ اسمحوا لي، هذه راه اللعبة، فتحة، لعبة أسامة مع الكلب بالكرة. هنا عندنا لعب أسامة، عندنا هنايا مع، شفتوها؟ الكلبي خصها تاخد اشنو؟ تاخد الكسرة. عندنا هنا بي اش؟ الكرة، شفتو؟ بي ملي كتجي قلنا ملاصقة، كتجي ملاصقة مع الألف واللام إلا كانت الكلمة عندها ألف ولام على هذا الشكل. بي كتجي ما ملاصقاش إلا كانت على هذا الشكل. عندي لكم حرف آخر ديال الجر ما كيتلاصقش، غادي نشوف، قلنا هو اللام، غنشوفوه في الحلقة الجاية إن شاء الله. دابا هنايا أعزائي غادي تكتبوا لي، وهادو غيكون إن شاء الله هو التمرين ديالكم ديال اليوم اللي غنصحوا إن شاء الله في الحلقة الجاية. غادي تكتبوا لي هنا أشنو سميت هذيك الحاجة اللي صنعها أسامة في الدار ومشى يلعب بها في الشاطئ، حاجة صوبها هو بالخشب وبالورق ومشى باش يطيرها في الشاطئ وكيلعب بها مع الصديق ديالو طارق. عقلتوا عليها؟ الفعل رانا عطيتو لكم، قلت لكم مشى يطيرها، خصكم تكتبوها ليا صحيحة بالهمزة ديالها ان شاء الله صحيحة وباش و بالحركة ديالها. انا ما انا غندير راسي ما عرفتش الباء اش كدير، واش كتعطي الكسرة في الاخر ولا كتعطي الفتحة ولا كتعطي الضمة. غادي تكتبوا لي هنا باش مشى يلعب أسامة. هنايا قلنا ديك النهار الطالب فهم الدرس، كيف فهمه؟ قلنا بالزربة، ولكن بالزربة كيف كتقال؟ بالفصحى. وإلا عقلتو استعملنا كلمة وراها بحرا صححناها وصححناها غير اليوم، كلمة نكرة ما فيهاش ال. غادي تكتبوا لي هنا الكلمة وديروا لي ليها الت ديالها المربوطة، وغادي ديروا لي ليها الكسرتين ديالها، علاش؟ لان ما كاينش الالف واللام. وهنايا بغيت من عندكم تكتبوا لي كلمه او لا، ماشي كلمه، تكتبوا لي جمله فيها في، وتكتبوا لي واحده اخرى فيها مينا، وجملة أخرى فيها على،
1: وجمل أخرى فيها إلى الجمل غيكونوا أربعة
0: والكلمات هادو اللي ناقصين جوج وإن شاء الله ملقانا في الحلقة الجاية باش نزيدو نكملو الدرس ديالنا ونشوفو الحالات الأخرى اللي كيجي فيها الحرف الأخر ديال الجر اللي هو اللام كيجي تا هو ملاصق مع الكلمة وإمتى وكيفاش وعلاش. أعزائي دابا ما بقى لي إلا أنني نودعكم على أمل أني إن شاء الله نتلقى بكم على خير وبخير في الحلقة الجاية، فحتى ذلك الحين إليكم تحياتي.

الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.